في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم بالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا دنيا كمينا ظلمنتا خيي ما اخترتني الى انت حزنا خادم قينوتي اخينا دفنا وطنتا.

تبنى وما تبنى ولا من الهوى تعبنا بعد ما نازلنا ملف حبايبنا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، رسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

يوم جديد وأمل يتجدد، بداية يومكم وبداية أسبوعكم يا رب تكون مليانة خير وبركة. امنحوا صباحكم بداية جديدة، وامنحوا أنفسكم فرصة لتبني عادات جديدة وجميلة تستحق ترافقكم كل يوم. أسعد الله صباحكم بكل خير ويجعل أيامكم مليئة بالتفاؤل والنجاح والطمأنينة. أعزائي مستمعينا على التردد 97.7 من راديو عنكاوا ومتابعي صفحتنا على الفيسبوك، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية، وأكيد أنا راح أكون وياكم منال ميخائيل، أخصائية نفسية بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري. حياكم الله.

أحبتي المستمعين، كثير من المرات نربط مزاجنا الجيد بالأحداث الكبيرة مثل الحصول على وظيفة أو تحقيق حلم أو سماع خبر سعيد، لكن هل تعرفون أن حياتنا النفسية قد تتأثر أيضا بعادات صغيرة نمارسها كل يوم؟ وأكيد بحلقتنا اليوم رح نتكلم عن موضوع جدا مهم لكل شخص يسعى إلى حياة أكثر هدوء وأكثر اتزان، وهو كيف نبدي عادات يومية قد تتحسن من مزاجنا. وأكيد رح نستضيف بعد قليل عبر الهاتف من عمان الدكتورة ريهام محمد عيسى، مدربة علاج معرفي سلوكي متخصصة في التكيف والقبول والالتزام. وأكيد مثل ما عودناكم راح تكون هواتف برنامجنا متاحة لاستقبال آرائكم ومداخلاتكم على الأرقام التالية: كورك 0750-8-00-333 وأسياسيل 0773-8-00-333. وأكيد أيضا مثل ما عودناكم في كل نهاية حلقة هناك قرعة تجرى نشوف حتى من الفائز ويانا بالهدية المقدمة من الأخصائية النفسية، من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد قليل.

0: أحبتي، السعادة مو دائماً تكون نتيجة حدث كبير، لكن قد تكون ثمرة قرارات صغيرة نكررها كل يوم. العادات اليومية نشبهها بقطرات الماء، هذه القطرات تبدو بسيطة لكن مع الوقت أكيد راح تصنع نهر من التغيير الإيجابي. وكثير من الناس يعتقدون أنه السعادة مرتبطة بحدث كبير، مثلاً أنه هو يحصل على وظيفة أو يشتري بيت أو قد يحقق حلم معين، لكن الحقيقة أنه النفسية تتأثر أكثر بأشياء صغيرة ممكن نسويها كل يوم. العادات اليومية هي اللي ترسم شكل يومنا، ومع الأيام قد ترسم شكل حياتنا. وأول عادة ممكن نبدأ بيها هي بداية الصباح. الطريقة اللي نبدأ بيها يومنا إلها تأثير كبير على بقية اليوم، لأن الدماغ يفرز مواد تساعد على الشعور بالراحة مثل السيروتونين والدوبامين والأندروفين. ولهذا من الأفضل أنه أول ما نصحى من النوم ما نركض مباشرة للموبايل أو الأخبار أو مواقع التواصل، ولا ننتظر أنه يتحسن مزاجنا حتى نبدأ بالعادات، ولكن نبدأ بالعادات حتى يتحسن مزاجنا، وأيضا نعطي لأنفسنا دقائق هادئة. مثلا نشرب كوب ماء، نفتح الشباك، ناخذ نفس عميق، ونحاول نستقبل اليوم بروح أكثر هادئة. ومن العادات المهمة أيضا أنه ننظم نومنا، لأن الجسم والعقل يحتاجون إلى ساعات نوم كافية ومنتظمة حتى يستعيدون نشاطهم. ومثل ما تعرفون أن السهر الطويل والنوم المتقطع قد يخلي الإنسان أكثر عصبية وأكثر تركيز، وأكثر يكون عرضة للقلق والتوتر. حتى مرات الحركة اليومية نشوفها هي من أفضل الوسائل حتى نحسن مزاجنا. ومو شرط أبداً أنه نمارس رياضة شاقة، أحياناً قد تكون المشي مدة نص ساعة، أو بعض المرات أنه نسوي بعض التمارين الخفيفة داخل البيت. هذه كلها راح تساعد الجسم على إفراز مواد طبيعية تمنح الإنسان الشعور بالراحة والهدوء. أيضاً أكو نقطة جداً مهمة ألا وهو غذائنا الصحي. الغذاء الصحي يلعب دور مهم جداً بصحتنا النفسية. لما نهتم بأكل متوازن ونشرب كمية كافية من الماء، قد نخفف أيضاً بعض المرات من السكريات والمنبهات. تشوفون أنه يصير فرق في نشاطكم، في مزاجكم خلال اليوم. وأيضاً من العادات الجميلة اللي قد ينصح بيها أكثر المختصين النفسيين هي ممارسة الامتنان قبل النوم أو بداية اليوم. حاولوا تتذكرون ثلاث أشياء جميلة موجودة بحياتكم، مهما كانت بسيطة. يمكن هذه الثلاث أشياء راح تحول حياتكم إلى أفضل. مثلاً يمكن تكون صحتك أو عائلتك، أو قد يكون عندك صديق مخلص، أو حتى بعض المرات فنجان قهوة تستمتع به. هاي العادة قد تدرب العقل على أنه رؤية النعم، بدل ما إحنا نركز دائما بشكل مستمر على مشاكلنا. ومثل ما عودناكم بكل حلقة من حلقات برنامجنا، عندنا مساحة نلتقي من خلالها بشرائح مختلفة من المواطنين والفئات العمرية حتى ناخذ رأيهم بمحور حلقتنا ضمن فقرة استطلاع الرأي. فخلونا نسمع آراء بعض الناس عن محور حلقتنا لهذا اليوم، اللي يقول كيف نبدي عادات يومية تحسن من مزاجنا، واللي أجريناها في فاميلي مول. طبعا أكيد الشكر موصول لإدارة فاميلي مول وجميع القائمين لإتاحتهم الفرصة لنا بإجراء هذه اللقاءات. خلونا نسمع ونرجع وياكم مرة ثانية.
1: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي. استطلاع الرأي.
0: شنو هي العادات البسيطة اللي نقدر من خلالها أنه نبدي بيها يومنا وتحسن من مزاجنا؟
2: والله صراحة يعني هو أكيد الصباح واحد يعني يفيق على فنجان قهوة، بعدين يسمع الأخبار الحلوة مال أربيل اللي هي هولير، يعني طبعا حقيقة أجمل مدينة عندنا هي بالعراق وأجمل محافظة، وإن شاء الله يا رب تزدهر أكثر بالإعمار وبالمولات وكذا وهيك، يعني ما شاء الله مكان سياحي للعراقيين، يعني ملجأ آمن الحقيقة، وإن شاء الله الله يحفظها دوم يا رب وتبقى تزدهر وتتطور أكثر. أنا بالأمباير بالدايونود، فنشوف يعني الصباح أي المنظر الحلو، إطلالة حلوة على الشارع، كل الأماكن حلوة بربيل، فهي هاي اللي تسوي مزاجنا حلو. وإن شاء الله يا رب هاي قناتكم والراديو مالتكم مستمر، ونشوفكم كل وقت، أوقات حلوة لكم إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
3: أول شغلة وألا بذكر الله فتطمئن القلوب، لا الله يحفظ أولادي وجوزي بإذن الله، والله يحفظ هالبلد يا رب، أمين وآمن يا رب.
4: أكيد أكيد.
3: وبعدين بلش فطور شغلات هيك لأولادي ولجوزي وكذا، وبلش ضبضبة وهي الأمور. بحاول أني أطلع وأنزل، أنا بيتي طابقين، كرمال أنه يكون في شوية رياضة، وبعدين نعمل الغداء أو شيء، أو بعدين بنطلع مشوار بعد العصر وهيك شغلات، الحمد لله.
0: يعني حضرتك من خلال هاي الأشياء أنت تحسين أنه نهارك يكون مفعم بالطاقة الإيجابية، بالسعادة، خلينا نقول.
4: طبعاً
3: الحمد لله. إيه. تعطيكي أمل وسعادة بأنه وقت اللي بتشوفي أولادك قدام منك عم يكبروا وعم يعطوكي نجاحات، مثل بنتي أنه مثلاً نجحي وتساهلوا معاً بالمذاكرات هاي السنة، ما بعرفون شو بيقولوا، مذاكرات والامتحانات. فكان في كتير الحمد لله، يعني أنه بتقلي ماما جابوا لنا كاسات المي وفتحوا لنا إياها، يعني حسينا حالنا قاعدين بمنطقة 10 نجوم.
0: طيب.
3: وكانوا كتير حبابين معنا، كتر خير الله.
0: طيب ممكن نشوف الشعور شلون أثر عليك؟ يعني خاصة أنت بداية يومك كان عندك امتحان، من حسيتي أنه دي يقدموا لك هذا الجلاس من المي، خلينا نقول شنو حسستك؟
5: والله بصراحة يعني أنا بالنسبة إلي كأول سنة بدرس بالعراق كان الموضوع كتير صعب، بس كمان الأنسات كتير سهلوا علي، يعني كل ست ألطف من الثانية، وكتير بحسوا بالمشاعر الطالب بصراحة، يعني عندهم أهم شيء راحة الطالب، وأهم شيء إنه يكون مرتاح، يعني هو عم يحل ويزاري بالنهاية، هذا مستقبله.
0: طيب شلون تبدين يومك وأنت كطالبة؟
5: هلا بصراحة بما أنه نحن بالعطلة ما ببلش يومي، بس لما كنت بالمدرسة طبعا يعني في الصبح على صوت ماما أكيد الله يخلي لي إياها، في يومي عادي بلبس بعدين باكل وبراجع للدروس، بعدين بروح المدرسة بتصبح وجري فقاتي وبعدين أبوع للدرس، يعني بس هيجي.
0: وتحسين بسعادة؟
5: أكيد.
0: كتير حلو، شكرا جزيلا. مرحبا.
6: أهلا وسهلا.
0: دا أشوف اليوم طالعة ويا عائلتك وفرحانة وكلهم ما شاء الله طاقة إيجابية. طيب أنت يوميا شون متعودة تبدين يومك؟ شنو العادات الأشياء اللي تسويها وتحسين أنه يومك هو مفعم بالسعادة بالراحة النفسية، أو مزاجك مو متعكر؟
6: احنا حياتنا كلها شغل الحمد لله، نقعد الصبح ونروح للدوام.
0: ولدي شنو تشتغلين؟
6: انا عندي محل مال منزلي ونشتغل بغداد، احنا اليوم اول يوم جينا الاربيل ودنا نفطر ونتونس. اي طبعا هو مصدر رزق، لازم احنا لازم نقعد الصبح على مود نشوف الرزق مالتنا الحمد لله والشكر.
7: يعني حسب الروتين بشكل عام يوميا يكون عندنا نفس الروتين، نقعد الصبح نصلي صلاة الصبح، بعدين أكثر شيء يعني الصراحة يحسن مودي ويصنع لي يومي مثل ما يقولون إنه يجون عندنا بيت أخوي، وأشعب بنت أخوي هي تكون أحلى شيء بيومي كله وتغير لي يومي. بصراحة أدرس أجيب درجة أعلى، يكون عندي هدف، هو هذا اللي يحسن لي مودي،
0: يعني هو هدفك اللي هو يحسن مزاجك. شكرا جزيلا. طيب ممكن ننتقل هنا للأخت.
8: السلام عليكم. أنا أعدل مزاجي حاليا، أصلا أنا قاعدة بالبيت، يعني أنا كان دوام من أغشع، والدتي هي موظفة معي وأختي، كان
0: حلو.
8: كثير تغير مزاجي حاليا بالبيت، من أقعد على بك بنتي، يعني فيعني يبدي شعور هكذا وهكذا، مرات حلو
0: يعني
8: مرات
0: سعادتك
8: تعباني، بس سعادتي بنتي، يعني
0: سعادتك هي بنتك. شكرا جزيلا.
8: شكرا.
9: أقول لك أول ما أفتح الموبايل أسمع الأخبار.
0: طيب لو كانت هذه الأخبار تكون سلبية ما تأثر على يومك؟
9: ومرات إذا الأخبار سيئة كلش طبعاً راح تأثر، بس إلى إيجابية لا والله أكون فرحانة أتفائل بهذاك اليوم. نادي الفجال القوة لازم لازم لازم لازم، إذا أكو طلعة من الصبح زين،
10: خاصة قاعدة ريوك ويا صديقة.
9: إيه لا ما عندي أصدقاء، بس ويا عائلتي ويا ابني وزوجة ابني وجهالة وأحفادي.
10: حلو،
9: هذول يعني أتفائل بيهم.
10: حلو، إن شاء الله نتمنى لك زيارة موفقة بأربيل. شكرا جزيلا.
9: حياتي في دول قلبك، تسلمين. يا هلا بيكم.
10: هلا بيك.
11: والله هي أقعد الصبح أريق أولادي، هذا أحسن شيء عندي، أحسن مزاجي. شغل التلفزيون، أسمع الأغنية، فنجان قهوة، مرات الدوام يصير استعجال، يعني بس نسمع لنا أغنية شوية تهدئ.
10: طيب شنو الأشياء اللي تعكر مزاجك؟
11: بالعكس، الدوام عندي راحة، بس أفكر من أرجع من الدوام والتعب اللي راح يصير عندي، هو هذا شوي اللي يتعبني ويعكر مزاجي. بس أنا من أقعد وأروح للدوام كلي طاقة، كلش فرحانة، خاصة أنا تدريسية، يعني إيه أحس الطاقة ما تتجدد هناك. بس هاي تعرفين الروتين والأولاد والدراسة شوية، هاي بالنسبة بالدوام. بالنسبة بال يعني بالعطلة الصيفية مالتنا، إحنا الأسبوع نجي هنا لازم كردستان، يعني يجدد طاقتنا كل سنة، إحنا لازم نجي أسبوع نجدد الطاقة مالتنا ونرجع الحمد لله والشكر يعني الوضع.
10: تغيرين مزاجك بالسفر، يعني تعتبرين السفر هو المنفس الوحيد اللي هو يغير مزاجك؟
11: صراحة أجد هوك أربيل تغيير مزاجي 100%، خاصة دهوك أصعد على جبل زاوة ساعتين
10: غير الطاقة تقرأ ألف
11: سنة كاملة، أخذ الطاقة سنة كاملة أنا. أي يعني الحمد لله، خاصة أنا أحب الطبيعة كلش، وما شاء الله إحنا الطبيعة مال كردستان يعني تخبل جنة جنة، والحمد لله والشكر الله ينعم علينا بهذا الجنة، بهذا الأمن، بهذا الأمان، بهاي الحلاوة، والحمد لله.
10: شكرا جزيلا، ونتمنى لك تقضين أحلى أيام هنا في كردستان. شكرا.
11: أمين، أهلا وسهلا بكم. عيني
0: طبعا مثل ما سمعتوا الجميل بإجابات الناس أن السعادة ما كانت مرتبطة بشيء كبير أو مكلف، وإنما كانت مرتبطة بعادات بسيطة نقدر نكررها كل يوم، مثلا فنجان قهوة، دعاء، صلاة، رياضة، لمة عائلة، قد تكون مرات ضحكة ويا أولادنا، أو حتى منظر حلو من الشباك. كلها تفاصيل صغيرة لكن إلها أثر كثير كبير على نفسيتنا. وعلم النفس يأكد أنه المزاج ما يتحسن بالصدفة، وإنما من خلال عادات يومية تغذي العقل والروح وتخلينا أكثر توازن وامتنان. وأكيد راح نحكي أيضا شلون نقدر نبني هاي العادات ونخليها جزء ثابت من يومنا حتى تصير صحتنا النفسية أقوى. ومرة ثانية أذكركم بأنه محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شلون نبدي عادات يومية قد تحسن من مزاجنا، وأكيد راح تكون هناك هواتفنا متاحة أمامكم لاستقبال مداخلاتكم وآرائكم على الأرقام التالية: كورك 0750-380-0033 وأسيا سيل 0773-080-0033. وهناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال عقراوي، وهي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. طبعا للحديث أكثر عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم معي عبر الهاتف مباشرة من عمان دكتورة ريهام محمد عيسى، هي مدربة علاج معرفي سلوكي وباحثة وكاتبة وإبداعية متخصصة بالقبول والتكيف والالتزام. خلونا نرحب بالدكتورة ريهام محمد عيسى. أهلا وسهلا بيك دكتورة في استوديوهات راديو عنكاوا. صباح الخير.
12: أهلا يا أهلا. أنا يعني أتشرف جدا بهاي الاستضافة عبر إذاعة عنكاوة، يعني كل الشرف هالإذاعة اللي بتقدم وعي للمستمع، وشكرا لك الإعلامية المتألقة أستاذة منال، شكرا لك على الاستضافة، وشكرا على هذا الصباح المشرق والمتدفق.
10: صباحنا معك أحلى يا دكتورة ريهام، وشون هالأجواء بعمان؟ إن شاء الله حلوة.
12: والله أجواء مشرقة، وأنا يعني من 8:30 وأنا أتمشى.
10: كتير حلو. هي إحنا هسا حكينا أنه عادات بسيطة إحنا نسويها، يعني الصباح يكون صباحنا بداية يومنا يكون أكيد أحلى وممتع. طيب خلينا نبدي وياك دكتورة ريهام بسؤالنا، شنو الفرق بين المزاج والمشاعر؟ ممكن توضحين للمستمعين؟
12: والله هذا سؤال رائع جدا، ويكون فيه خلط دائما.
10: نعم.
12: المشاعر هي استجابة لموقف محدد محدد، وبتكون بالعادة يعني لحظية، تستمر فقط لساعات. هل صوتي واضح؟
10: أكيد أكيد واضح. نعم استمري.
12: أوكي أوكي. هي بتكون استجابة لموقف محدد، وبتكون فقط لحظية أو لساعات قليلة، بينما المزاج هو حالة نفسية عامة يستمر، يعني يستمر تقريبا ليوم أو أكثر من يوم.
10: نعم.
12: يعني أي موقف مثلا بيكون جارح بتعرض إله الإنسان، فبيكون رد فعل على هذا الموقف أني أنا بشعر مثلا بإحباط أو بشعر بحزن، بيكون هذا الشيء لحظي.
10: نعم.
12: لكن إذا استمر وأثر على طريقة تفكيري، أثر على نظرة حياتي، واستمر ليوم أو لأكثر من يوم، نقدر نقول أنه الشخص عنده مزاج منخفض.
10: أكيد أكيد. طيب دكتورة ريهام، ليش البعض نشوفهم من يستيقظون بمزاج جيد في حين يستيقظ الآخرين بمزاج قد يكون سيء، وخاصة في بداية الصباح؟ ممكن توضحينا شنو السبب اللي يخلي يعني واحد يشعر أو يحس؟
12: والله هذا سؤال مهم جدا.
10: نعم.
12: ويعني حقيقة أنا ألاحظه جدا، ويعني وأشوفه حتى مع العملاء، وهذا الشيء يعتمد، أنا ألخص لك إياه في 3 عوامل فقط.
10: نعم.
12: هو العوامل البيولوجية، ويأثر فيها أيضا العوامل النفسية، ويأثر فيها أيضا العوامل السلوكية.
10: صحيح بالضبط. أكيد. أكيد.
12: يعني الشخص اللي دائما يعني يسهر، يتبع لايف ستايل خاطئ.
10: نعم.
12: سهر، ما في أكل متزن، هذا كله يأثر، والدراسات أثبتت أن السهر والغذاء غير المتزن يأثر على المزاج.
10: أكيد أكيد.
12: وأيضا النفسية كيف هو، أيوة تمام، أيضا نفسيته، يعني كيف هو يتحدث إلى ذاته، كيف هو ينتقد ذاته، كيف هو مثلا ما عنده بوصلة، مش منظم، ما يحدد أولوياته، فهذا يشكل ثقل وعبء على تفكيره، فبالتالي يأثر على مزاجه.
10: نعم أكيد. طيب
12: وأيضا بالإضافة،
10: نعم تفضلي كملي دكتورة ريهام.
12: هو لا، هو بس شغلة يعني في 10 ثواني، هو سلوكياته الخاطئة تأثر على مزاجه.
10: بالضبط.
12: إنه يمسك
10: بالضبط
12: الهاتف أول ما يستيقظ، يقارن
10: نعم
12: بينه
10: نعم
12: وبين الآخرين،
10: هاي المقارنات مشكلة. نعم
12: تفضل.
10: طيب برأيك شنو هي العادات اللي مرات تأذي مزاجنا؟ أكيد أكو عادات نسويها يمكن في يومنا قد تأثر على مزاجنا، صحيح؟
12: طبعا طبعا طبعا، واكيد انت تلاحظي في عيادتك هذا الشيء اكيد، يعني وهذا الشيء يعني كل الابحاث اللي انا اقرا وابحث فيها اللي موجوده في العلاج المعرفي السلوكي تؤكد انه العادات السيئه تؤثر في حياتنا، وبالتالي تؤثر بصحتنا النفسيه. حتى مؤسس المدرسه السلوكيه جون واتسون كان يتحدث عن هذا الشيء، مثل أنه الإنسان هو دائما يجلد ذاته، ينتقد ذاته، هذه عادة سيئة. أيضا أنه الإنسان ما عنده أولويات، ما عنده،
10: نعم،
12: ما عنده مهام واضحة. دائما هو يقلل من نفسه، ما عنده نظام أكل صحي.
10: نعم أكيد.
12: يعني دائما يقارن بينه وبين الآخرين بطريقة سلبية، دائما يركز على الأشياء اللي ما يقدر يسيطر عليها بدلا من أنه يركز على الأشياء اللي بإيده يقدر يسيطر عليها.
10: صحيح. طيب شنو هي العادات اللي قد تصنع فرق بمزاجنا مهما كانت بسيطة؟ ممكن تحكي لنا عنها شوية؟
12: أوكي، الحقيقة يعني هذا سؤال رائع، وأنا دائما حتى في التدريبات دائما أحكي لهم شغلة مهمة عن العادات. هو مش مهم أنك أنت تصنع عادة تنبسط فيها أو تحقق لك المتعة، أنا دائما بركز على أن نصنع عادات تحقق لنا معنى الحياة، تعرف صحيح. دورك في الحياة، تعرف المعنى من وجودك، فأنت تركز على أنك تصنع عادات ذات معنى، لأن هذا هو سبب وجودك. مثل أنه أنك أنت يعني يكون عندك عادة التركيز، عادة الاسترخاء، عادة أنه أنا أمشي في مكان مثلا طبيعي وأنا here and now أفكر باللحظة، وهي أخليها عادة أن أنا دائما أفكر الآن لا في الماضي ولا في المستقبل. أخلي عادة من عاداتي أني أمارس سلوكيات إبداعية، مثل أني أكتب، مثل أني أنا أرسم. من أهم العادات اللي أوجه فيها دائما العملاء تعمل فرق يعني كبير، اللي هو التطور المستمر، التعلم المستمر. لو سطرين باليوم أقرأ، لو سطر أقرأ أو أتعلم، دائما التحسن المستمر، دائما التطور المستمر، دائما يكون عندك هدف وتسعى أنك تحققه. هاي تكون عادة من عاداتك، أن أنا عندي هدف من وجودي بهاي الحياة، دائما يكون في تعلم مستمر، دائما أجعلها عادة من عاداتي، أركز على النقاط القوية في شخصيتي وأتجاهل السلبي. التركيز على النقاط القوية تزيد، تركيز الدماغ على الإيجابيات يخليها تزيد، تركيز أكيد. الدماغ على السلبيات يخليها تزيد.
10: نعم أوكي. نعم. طيب برأيك هل تشوفين أنه إحنا يعني العادات تتحكم بمزاجنا أم هي الظروف؟
12: والله هذا سؤال فلسفي رائع، يعني أشكرك جدا جدا على هذا السؤال الذكي يعني الحقيقة. وأنا أحب أوجه المستمعين اللي يستمعونا وأكيد يعني عملائك بالعيادة وكذا، هو ده يعني تقدر تقولي تفاعل بين الاثنين، ولكن الظروف والتحديات تؤثر بشكل كبير على مزاجنا، ولكن احنا لازم ما نخلي هاي الظروف هي تتحكم فينا، بل احنا نتحكم فيها. كيف بهذا الشيء؟ يكون عن طريق، شوفي انا الظروف ما إلي سيطرة عليها، التحديات ما إلي سيطرة عليها، انا صارت حرب، انقطعت كهرباء، تعطلت سيارتي، انا ما إلي سيطرة، لكن انا إلي سيطرة على عاداتي. العادات هي استجابة للظروف، استجابة للتحديات. أنا أركز على عاداتي، يعني أنا بس يصير معي ظرف طارئ يكون عندي عادة أني أخذ تنفس عميق، أني أهدى، أني أركز، أفكر بحل المشكلة بدل ما أني أفكر بشكل سلبي، وبالتالي ينخفض مزاجي باقي اليوم ويأثر على إنتاجيتي باقي اليوم.
10: أكيد أكيد. طيب سؤالي الأخير دكتورة ريهام، شلون نبدأ يومنا بطاقة إيجابية؟ وش تحبين توجهين لمستمعينا ومتابعينا عبر الأثير عبر الراديو؟
12: والله شوف يعني أنا بس دايما بس يسألوني أنه كيف نرفع طاقتنا الإيجابية، أستمتع جدا بهذا السؤال، من أروع الأسئلة اللي أحب أنسألها. أنه هذا السؤال يعني أنه كيف نرفع طاقتنا الإيجابية من أجمل الأسئلة. ليش؟ لأنه الطاقة الإيجابية اللي موجودة عندك هي اللي تخليك تحقق الأهداف الكبيرة، وهي اللي تخليك إنه يكون عندك إنجاز. أهم شيء إنه يكون عندك قيم. أكثر شيء بيزيد طاقتك الإيجابية هو إنه يكون عندك قيم، يكون عندك values، وهو إنه أنت يكون عندك يعني أنت فاهم دورك في هاي الحياة، فاهم سبب وجودك، فاهم معنى وجودك. هذا الشيء يزيد من طاقتك الإيجابية، لأنه أنت بتبطل تفكر بمشاعري المحبطة أو مشاعري أو مزاجي منخفض أو كذا. أنا ما بقدر أتحكم بمزاجي، لكن بقدر أنا أعمل بيئة هي ترفع من مزاجي. يعني take action، خذ خطوات صغيرة وابدأ بمهام صغيرة، ابدأ ببيبي ستيبس. أول ما أنت تعملها رح تشعر بالانبساط، رح تشعر بدافع للإنجاز، فبالتالي رح يرتفع مزاجك بالتدريج. ودائما اليابانيين عندهم مبدأ الـ AKGI، يعني أول ما يفتح عيونه شو اللي بيخليه يشعر بطاقة وبمشاعر إيجابية؟ هو دائما بيقوم بالأشياء، بيعمل عمل بيحبه وبيعرف يعمله وفيه خدمة لهذا العالم وبيتقاضى عليه أجر. هاي الأربع أسرار هي اللي بتخلي الياباني يكون عنده دافع كبير رغم التحديات، رغم الظروف، أكيد. إنه يكمل. وأنا بالنهاية رسالتي يعني للمستمعين أني أحب أحكي لهم أن التغيير مؤلم، التغيير مؤلم بناء أي عادة، أنك أنت تهجر عادة قديمة وأنك أنت حابب أنك تبني عادة جديدة، دائما التغيير مؤلم.
10: والتغيير من داخلنا دكتورة ريهام، دائما التغيير يبدأ من داخلنا.
12: طبعا التغيير يبدأ من الداخل، اللي هو الامباورينج، التمكين دائما يبدأ من الداخل، الامباورينج التمكين دائما يكون من الداخل. فأنا دائما رسالتي لأي إنسان حابب أنه يبني عادة، لازم تعرف أنه العادات الإيجابية هي اللي تبني حياتك كلها، فبالتالي أنت رح تبدأ بالتغيير، حتى ولو قرار أني أنا رح أتغير، لو قرار أني أنا رح أعمل عادة جديدة وعادة جديدة وصغيرة وأني أنا أستمر عليها، دائما لازم تكون فاهم أنه أي تغيير بحياتك ولو كان بسيط بيكون مؤلم، لأن الإنسان تعود على الكمفورت زون، تعود على الراحة، لذلك إحنا نخدع عقلنا علشان نخليه يتحرك بأن نعمل خطوات صغيرة لكن مستمرة. دائما ما تبدأ بالهدف الكبير ولا بالمهمة الكبيرة ولا ابدأ بأشياء صغيرة، هاي الأشياء الصغيرة خليها مستمرة، بعدين بصير عندك تراكم اللي هو الكومباوند إفكت، وهنا أنت تسعى الفرق، لأنه دائما اللي يكون عنده إني أنا بدي أنزل 10 كيلو، إني أنا بدي أنزل على الجيم وأكسر الدنيا، بتلاقي يوم يومين بعدين برجع بكسل، لكن اللي بتعود إني أنا اليوم بدي أمشي فقط 10 دقائق، غدا ربع ساعة، اللي بعده 3 ساعة،
10: أكيد
12: هون
10: أكيد.
12: أنت بلشت
10: نعم كملي دكتورة. ألو ألو، يبدو
12: العام.
10: نعم
12: راح يكون عندك الكومباوند إفكت، راح يكون عندك تأثير تراكمي، فراح تحسي إنه كيف أنجزت هذا الهدف الكبير، كيف أنا أنجزت هاي المهمة الكبيرة، إنه أنت قسمتيها لأهداف صغيرة.
10: نعم نعم طبعا، نشكر انضمامك ويانا عبر الهاتف من عمان دكتورة ريهام، وهي مدربة علاج معرفي سلوكي وباحثة وكاتبة وإبداعية متخصصة بالقبول والتكيف والالتزام. طبعا شكرا لك على هاي المعلومات القيمة، نتمنى لك دوم التألق والعطاء في مجال اختصاصك دكتورة ريهام، وشرفتينا في لقائك الجميل.
12: الله يسعدك يا ربي، وأنا كنت حابة أعطي تمرين حتى اللي بدي يقلع عن عادة التدخين أو تأجيل المهام، يعني إذا في وقت كنت بقدمه أو نقدمه مرة
10: والله لا. لضيق الوقت إن شاء الله أكيد في حلقات قادمة أنه لنا لقاء وياك، أنه أكيد يكون عندك زيارة إلى كردستان ونستضيفك في الكنترول،
12: أنا أشكرك
10: ونستمتع
12: لأني...
10: وياك ويا هاي المعلومات القيمة.
12: حبيبة قلبي، أنا يعني تشرفت جدا بوجودي معكم، ودائما أنا بحب أعطي call action، بحب أعطي تمرين اللي المستمع يستفيد منه ويطبقه بحياته.
10: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نستمعك بالحلقات القادمة، شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة ثانية.

0: خلونا ناخذ اتصال ونشوف من ويانا. صباح الخير.
1: صباح الانوار، صباح النور، صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا. اكيد خالده مو؟
1: نعم معك خالده.
0: شلونك خالده؟ اخبارك؟ شلون صباحك؟ ان شاء الله يا ربي يكون صباح مفعم بالطاقه والحيويه. آمين. آمين. والنشاط.
1: شكرا على الجميع وعليك
0: وعلى
1: كل
0: الكادر. يا اهلا وسهلا. اكيد سمعتي محور حلقتنا لهذا اليوم، ممكن تقولي لي نعم ممكن تقولي لي شلون تبدين صباحك يوميا؟ اكيد عندك فت صفه معينه انه دائما من تبدين بها يومك هذا اليوم يكون يعني مختلف عن باقي الايام.
1: طبعا انا اهم شيء عندي من اقوم يعني واعرف عندي عادي افتح الباب وبوع السماء وأتأمل. شوف هذا لازم أشوفه مهما كان الجو، إذا كان مطر حلو المطر، إذا كان شمس حلو الشمس، يعني نعم. لازم هذا المنظر، ولازم أشوف لي فد أشجار ويعني هكذا وتغريدة العصافير هاي لازم الصبح قبل ما أعمل أي شيء.
0: شلون تشوفين يعني يومك هذا... أكيد يكون مختلف عن باقي الأيام.
1: طبعا يعني أن أنت دا تاخذين التأمل والفرح من الطبيعة من الخالق، ما دا تاخذين لأن الشخص ما يعطيكي أي شيء
0: بالضبط.
1: أي شيء إيجابي إذا هو نفسه ما يملكه.
0: نعم نعم إحنا دائما دائما ما نربط سعادتنا بأي شخص، سعادتنا هي موجودة بداخلنا، سعادتنا هي بيومنا. نعم أكيد.
1: يعني عندي طبع بعد ما أقوم الصبح يعني بعد هذا الأفتح قبل ما أفطر رياضة بسيطة يعني
0: حلو حلو حلو
1: يعني هاك البسيطة أنه تنشط الفكر، وعندي لازم يجي الدفتر والقلم اشرح يعني
0: حلو
1: أعمل هذا
0: حلو حلو حلو
1: شيء أبدي، ودائما عندي طبع أبدي بشغلات بسيطة بعدين الصعبة. من تجي الصعبة بالبداية تعبين ما راح تكملين اليوم.
0: أكيد أكيد أكيد. شكرا لتواصلك ويانا
1: و...
0: إن شاء الله نشوفك بالحلقات القادمة. نعم يا أهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر ونشوف من ويانا. صباح الخير سميره.
2: هلا فيني. هلا صباح النور.
0: اخبارك؟ مشتاقين.
2: الحمد لله نحن مشتاقين.
0: يا اهلا وسهلا.
2: اخبارك حبيبي؟
0: يا اهلا وسهلا سميره. ممكن تقولي لي شلون تبدين نهار صباحك؟
2: شلون ابدي صباحي؟ من قعدت افتح الباب المطبخ وقعد شويه واعملي
0: باب الرحمه
2: أي باب الرحمة هذا أي
0: صحيح زين
2: أي وافطر وشوية ساعة ساعتين أعملي فنجان قهوة.
0: حلو حلو
2: أي. وإذا عجبني ما عجبني أو صديقتي الصبح أنا وهي نشرب قهوة سوالف شوية وأرجع البيت وأبني شغل البيت.
0: أكيد
2: أقعد أصلي أو مرة أقعد أصلي
0: أهم شيء الصلاة الصلاة أصلي. والامتنان سميرة لا تنسين يعني تعرفين
2: كثير.
0: نعم الامتنان يصنع المعجزات صدقيني. أنا دائما أقول أنه مثلا أبسط شيء أنه نحمد الله ونشكره أنه عندنا عيون دا نشوف بيها، أنه عندنا إيدين دا ناكل بيها، يعني هذه الأشياء البسيطة تحسسنا أنه إحنا عندنا يعني كثير من الأشياء، ولكن إحنا نركز مرات على أشياء ما موجودة بداخلنا أو ما نمتلكها.
2: تمام عيني تمام تمام يعني انا من يعني اشرب فنجان قهوة وبعدين شويه اصلي اخشع نفسي مرتاحه.
0: صح صحيح صحيح
2: نفسي مرتاحه
0: الصلاه
2: يعني
0: تهدي النفوس يعني. نعم نعم
2: تمام.
0: شكرا
2: تمام.
0: جزيلا سميره وان شاء الله دائما نسمع صوتك ببرنامجنا. اهلا وسهلا بك.
2: شكرا حياتي. شكرا يا هلا بك. يوم مع السلامه.
0: طبعا أعزتي أعزائي المستمعين مثل ما سمعتوا أنه مرات أشياء صغيرة نسويها بس تغير من يومنا تغير من مزاجنا. فنشوف من أهم الصفات اللي لازم نتحلى بها حتى نتمتع بمزاج عالي، وهي أنه نقلل المقارنات بالآخرين، وخاصة إحنا في زمن السوشيال ميديا وزمن الآيباد واليوتيوب وال التيك توك، نشوف أنه كثير من الناس قد يلجؤون إلى هذه مواقع التواصل ونشوف تبدي المقارنات. صدقوني ترى هذه المقارنات أبدا ما تخدمنا، يعني مزاجنا قد يكون سيء طول النهار، وهذه خاصة أنه نشوف بعض المشاهير أنه ما ينقلون الواقع، ينقلون ما وراء الكواليس مثل ما نقول، بس إحنا ما نقدر من نشوف أحد أنه إحنا ليش هذا الشخص عنده سيارة مثلا آخر موديل وإحنا ما عدنا، طيب ليش فلانة عدها تمتلك فلان شغلة وإحنا ما نمتلكها. فهذه المقارنات قد تسيء إلى يومنا وتسيء إلى مزاجنا. واليوم أيضا نشوف أنه كثير من الناس يعرضون أجمل لحظات حياتهم، لكن ما يعرضون الصعوبات اللي يمرون بها، ولذلك تكون المقارنات مستمرة وتسرق راحتنا النفسية. بينما خلونا نركز على تطوير أنفسنا، هذا الشيء قد يجعلنا أكثر رضا وسعادة. ومن العادات المهمة أيضا أنه يعني تجينا إلى جانب آخر كثير ومهم، وهو أنه ننظم وقتنا أو ننظم يومنا. تنظيم الوقت قد يكون هو من المهام تكون موزعة بشكل واقعي، قد يقلل عندنا الشعور بالضغط والتشتت. وأبداً مو مطلوب أنه نسوي كل شيء بيوم واحد، وإنما ننجز خطوة بعد خطوة. وأيضاً أقول لكم أنه ما يصير تهملون العلاقات الإنسانية. مرات الحديث مع شخص تحبونه أو زيارة قريب أو اتصال بصديق، كل هاي الأمور قد ترفع معنوياتكم وقد تشعركم أنه أنتوا مو عايشين وحدكم. وأيضا خلي نشوف من العادات اللي تستحق أن نتعلمها هي مرات التحدث مع النفس بطريقة إيجابية، لأن هذه الحالة خاصة يعني بعياتي أنا دائما أشوفها أنه كثير من الناس يجلدون ذاتهم أنه إحنا كذا، إحنا إحنا فاشلين، إحنا ما نستحق هذا الشيء. هذه كلها تأثر على نفسيتنا. فبدل ما نكرر لأنفسنا كلمات الإحباط أو الفشل، نحاول نشجع أنفسنا ونتذكرها بأنه هاي الأخطاء هي جزء طبيعي من حياتنا، وأنه كل يوم هو فرصة جديدة للبداية. وأكيد إحنا مثل ما عودناكم أنه إحنا بكل أسبوع نتطرق إلى موضوع جديد وآراء جديدة من عندكم. وأكيد وصلنا إلى ختام حلقتنا، وراح نجري القرعة ونشوف منو الفائز ويانا بحلقة هذا اليوم. هي لو سميرة لو خلود، ماكو غيرهم. طبعا الفائزة ويانا سميرة، ألف مبروك. وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. أبت لا تستهينون بالعلاج النفسي. العلاج النفسي هو مجرد أنه أنتوا تفضفضون عن اللي بداخلكم، فهذا أنا أعتبره هو نص العلاج. وبالنهاية لازم نتذكر أنه تحسين المزاج ما يحتاج تغيرات كبيرة أو قرارات صعبة. كل عادة صغيرة نلتزم بها يومية مهما كانت بسيطة قد تتحول مع الوقت إلى أسلوب حياة ينعكس على صحتنا النفسية، ينعكس على علاقاتنا، وحتى على نجاحنا بالعمل والدراسة. وأكيد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صحتنا النفسية، وأتمنى لكم أن تكونون قد اكتسبتوا المعلومة اللي تبني الاتزان النفسي. كنت وياكم أنا منال ميخائيل عقراوي في الإعداد والتقديم، وأتمنى لكم أيام مليئة بالهدوء والصحة النفسية والعادات اللي تمنحكم حياة أكثر توازن، ودمتم بألف خير وبركة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

وخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عن كاوة الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: استا غوي بيستي راديو عنكوان لسر فريكوانسي 97.7.
1: عنكوا اف ام 97.7.

اسمك كتب يا ابن اسمي من اليوم دمك يجري ويدمي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل. صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

على التردد 97.7 من راديو عنكاوا ومتابعي صفحتنا على الفيسبوك، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. وأكيد أنا راح أكون وياكم منال ميخائيل، أخصائية نفسية بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري. حياكم الله.

أحبتي المستمعين، كثير من المرات نربط مزاجنا الجيد بالأحداث الكبيرة مثل الحصول على وظيفة أو تحقيق حلم أو سماع خبر سعيد، لكن هل تعرفون أن حياتنا النفسية قد تتأثر أيضا بعادات صغيرة نمارسها كل يوم؟ وأكيد بحلقتنا اليوم رح نتكلم عن موضوع جدا مهم لكل شخص يسعى إلى حياة أكثر هدوء وأكثر اتزان، وهو كيف نبدي عادات يومية قد تتحسن من مزاجنا. وأكيد رح نستضيف بعد قليل عبر الهاتف من عمان الدكتورة ريهامة محمد عيسى، مدربة علاج معرفي سلوكي متخصصة في التكيف والقبول والالتزام. وأكيد مثل ما عودناكم راح تكون هواتف برنامجنا متاحة لاستقبال آرائكم ومداخلاتكم على الأرقام التالية: كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-0800-333. وأكيد أيضا مثل ما عودناكم في كل نهاية حلقة هناك قرعة تجرى، نشوف حتى من الفائز ويانا بالهدية المقدمة من الأخصائية النفسية، من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد قليل.

0: أحبتي، السعادة مو دائما تكون نتيجة حدث كبير، لكن قد تكون ثمرة قرارات صغيرة نكررها كل يوم. العادات اليومية نشبهها بقطرات الماء، هذه القطرات تبدو بسيطة لكن مع الوقت أكيد راح تصنع نهر من التغيير الإيجابي. وكثير من الناس يعتقدون أنه السعادة مرتبطة بحدث كبير، مثلا أنه هو يحصل على وظيفة أو يشتري بيت أو قد يحقق حلم معين، لكن الحقيقة أنه النفسية تتأثر أكثر بأشياء صغيرة ممكن نسويها كل يوم. العادات اليومية هي اللي ترسم شكل يومنا، ومع الأيام قد ترسم شكل حياتنا. وأول عادة ممكن نبدأ بيها هي بداية الصباح. الطريقة اللي نبدأ بيها يومنا إلها تأثير كبير على بقية اليوم، لأن الدماغ يفرز مواد تساعد على الشعور بالراحة مثل السيروتونين والدوبامين والأندروفين. ولهذا من الأفضل أنه أول ما نصحى من النوم ما نركض مباشرة للموبايل أو الأخبار أو مواقع التواصل، ولا ننتظر أنه يتحسن مزاجنا حتى نبدأ بالعادات، ولكن نبدأ بالعادات حتى يتحسن مزاجنا، وأيضا نعطي لأنفسنا دقائق هادئة. مثلا نشرب كوب ماء، نفتح الشباك، ناخذ نفس عميق، ونحاول نستقبل اليوم بروح أكثر هادئة. ومن العادات المهمة أيضا أنه ننظم نومنا، لأن الجسم والعقل يحتاجون إلى ساعات نوم كافية ومنتظمة حتى يستعيدون نشاطهم. ومثل ما تعرفون أن السهر الطويل والنوم المتقطع قد يخلي الإنسان أكثر عصبية وأكثر تركيز وأكثر يكون عرضة للقلق والتوتر. حتى مرات الحركة اليومية نشوفها هي من أفضل الوسائل حتى نحسن مزاجنا. ومو شرط أبداً أنه نمارس رياضة شاقة، أحياناً قد تكون المشي مدة نص ساعة، أو بعض المرات أنه نسوي بعض التمارين الخفيفة داخل البيت. هذه كلها راح تساعد الجسم على إفراز مواد طبيعية تمنح الإنسان الشعور بالراحة والهدوء. أيضاً أكو نقطة جداً مهمة، إلا وهو غذائنا الصحي. الغذاء الصحي يلعب دور مهم جداً بصحتنا النفسية. لما نهتم بأكل متوازن ونشرب كمية كافية من الماء، قد نخفف أيضاً بعض المرات من السكريات والمنبهات. تشوفون أنه يصير فرق في نشاطكم، في مزاجكم خلال اليوم. وأيضاً من العادات الجميلة اللي قد ينصح بيها أكثر المختصين النفسيين وهي ممارسة الامتنان قبل النوم أو بداية اليوم. حاولوا تتذكرون ثلاث أشياء جميلة موجودة بحياتكم، مهما كانت بسيطة يمكن هذه الثلاث أشياء راح تحول حياتكم إلى أفضل. مثلاً يمكن تكون صحتك أو عائلتك، أو قد يكون عندك صديق مخلص، أو حتى بعض المرات فنجان قهوة تستمتع به. هاي العادة قد تدرب العقل على أنه رؤية النعم، بدل ما إحنا نركز دائما بشكل مستمر على مشاكلنا. ومثل ما عودناكم بكل حلقة من حلقات برنامجنا، عندنا مساحة نلتقي من خلالها بشرائح مختلفة من المواطنين والفئات العمرية حتى ناخذ رأيهم بمحور حلقتنا ضمن فقرة استطلاع الرأي. فخلونا نسمع آراء بعض الناس عن محور حلقتنا لهذا اليوم، اللي يقول كيف نبدي عادات يومية تحسن من مزاجنا، واللي أجريناها في فاميلي مول. طبعا أكيد الشكر موصول لإدارة فاميلي مول وجميع القائمين لإتاحتهم الفرصة لنا بإجراء هذه اللقاءات. خلونا نسمع ونرجع وياكم مرة ثانية.
1: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي. استطلاع الرأي.
0: شنو هي العادات البسيطة اللي نقدر من خلالها أنه نبدي بيها يومنا وتحسن من مزاجنا؟
2: والله صراحة يعني هو أكيد الصباح واحد يعني يفيق على فنجان قهوة، بعدين يسمع الأخبار الحلوة مال أربيل اللي هي هولير، يعني طبعا حقيقة أجمل مدينة عندنا هي بالعراق وأجمل محافظة، وإن شاء الله يا رب تزدهر أكثر بالإعمار وبالمولات وكذا وهيك، يعني ما شاء الله مكان سياحي للعراقيين، يعني ملجأ آمن الحقيقة، وإن شاء الله الله يحفظها دوم يا رب وتبقى تزدهر وتتطور أكثر. أنا بالأمباير بالدايونود، فنشوف يعني الصباح أي المنظر الحلو، إطلالة حلوة على الشارع، كل الأماكن حلوة بربيل، فهي هاي اللي يسوي مزاجنا حلو. وإن شاء الله يا رب هاي قناتكم والراديو مالتكم مستمر، ونشوفكم كل وقت، أوقات حلوة لكم إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
3: أول شغلة وألا بذكر الله فتطمئن القلوب، لا الله يحفظ أولادي وجوزي بإذن الله، والله يحفظ هالبلد يا رب، أمين وآمن يا رب.
4: أكيد أكيد.
3: وبعدين بلش فطور شغلات هيك لأولادي ولا جوزي وكذا، وبلش ضبضبة وهي الأمور. بحاول أني أطلع وأنزل، أنا بيتي طابقين، كرمال أنه يكون في شوية رياضة. وبعدين نعمل الغداء أو شيء، أو بعدين بنطلع مشوار بعد العصر وهيك شغلات، الحمد لله.
0: يعني حضرتك من خلال هاي الأشياء أنت تحسين أنه نهارك يكون مفعم بالطاقة الإيجابية، بالسعادة، خلينا نقول.
4: طبعا
3: الحمد لله. إيه. تعطيكي أمل وسعادة بأنه وقت اللي بتشوفي أولادك قدام منك عم يكبروا وعم يعطوكي نجاحات، مثل بنتي أنه مثلا نجحي وتساهلوا معا بالمذاكرات هاي السنة، ما بعرف هون شو بيقولوا، مذاكرات والامتحانات.
0: حلو.
3: فكان في كتير الحمد لله، يعني أنه بتقلي ماما جابوا لنا كاسات المي وفتحوا لنا إياها، يعني حسينا حالنا قاعدين بمنطقة 10 نجوم.
0: طيب.
3: وكانوا كتير حبابين معنا، كتر خير الله.
0: طيب ممكن نشوف الشعور شلون أثر عليك؟ يعني خاصة أنت بداية يومك كان عندك امتحان، من حسيتي أنه دي يقدموا لك هذا الجلاس من المي، خلي نقول شنو حسستك؟
5: والله بصراحة يعني أنا بالنسبة إلي كأول سنة بدرس بالعراق كان الموضوع كتير صعب، بس كمان الأنسات كتير سهلوا علي، يعني كل ست ألطف من الثانية، وكتير بحسوا بالمشاعر الطالب بصراحة، يعني عندهم أهم شيء راحة الطالب، وأهم شيء إنه يكون مرتاح، يعني هو عم يحلو يزاري بالنهاية، هذا مستقبله.
0: طيب شلون تبدين يومك وانت كطالبة؟
5: هلا بصراحة بما أنه نحن بالعطلة،
0: نعم،
5: ما ببلش يومي، بس لما كنت بالمدرسة طبعا يعني في الصبح على صوت ماما أكيد الله يخلي لي إياها، في يومي عادي بلبس بعدين باكل وبراجع للدروس، بعدين بروح على المدرسة بتصبح وجه فقاتي وبعدين أبوع للدرس، يعني بس هيجي.
0: وتحسين بسعادة؟
5: أكيد.
0: كتير حلو، شكرا جزيلا. مرحبا.
6: أهلا وسهلا.
0: ده أشوف اليوم طالعة ويا عائلتك وفرحانة وكلهم ما شاء الله طاقة إيجابية. طيب أنت يوميا شون متعودة تبدين يومك؟ شنو العادات الأشياء اللي تسويها وتحسين أنه يومك هو مفعم بالسعادة بالراحة النفسية، أو مزاجك مو متعكر؟
6: احنا حياتنا كلها شغل الحمد لله، نقعد الصبح ونروح للدوام. وولدي
0: شنو تشتغلين؟
6: انا عندي محل مال منزلي ونشتغل بغداد، احنا اليوم اول يوم جينا الاربيل وده نفطر ونتونس. اي طبعا هو مصدر رزق، لازم احنا لازم نقعد الصبح على مود نشوف الرزق مالتنا، الحمد لله والشكر.
7: يعني حسب الروتين بشكل عام يوميا يكون عندنا نفس الروتين، نقعد الصبح نصلي صلاة الصبح، بعدين أكثر شيء يعني الصراحة يحسن مودي ويصنع لي يومي مثل ما يقولون إنه يجون عندنا بيت أخوي، وأشعب بنت أخوي هي تكون أحلى شيء بيومي كله وتغير لي يومي. بصراحة أدرس أجيب درجة أعلى، يكون عندي هدف، هو هذا اللي يحسن لي مودي،
0: يعني هو هدفك اللي هو يحسن مزاجك. شكرا جزيلا. طيب ممكن ننتقل هنا للأخت.
8: السلام عليكم. أنا أعدل مزاجي حاليا، أصلا أنا قاعدة بالبيت، يعني أنا كان دوام من أغشع، والدتي موظفة معي وأختي، كان
0: حلو.
8: كثير تغير مزاجي حاليا بالبيت، من أقعد على بك بنتي، يعني فيعني يبدي شعور هكذا وهكذا، مرات حلو
0: يعني
8: مرات
0: سعادتك
8: تعباني، بس سعادتي بنتي، يعني
0: سعادتك هي بنتك. شكرا جزيلا.
9: أقول لك أول ما أفتح الموبايل أسمع الأخبار.
0: طيب لو كانت هذه الأخبار تكون سلبية ما تأثر على يومك؟
9: ومرات إذا الأخبار سيئة كلش طبعاً راح تأثر، بس إلى إيجابية لا والله أكون فرحانة أتفائل بهذاك اليوم. هذه فجال القهوة لازم لازم لازم لازم، وإذا أكو طلعة من الصبح زين،
0: خاصة قاعدة ريوك ويا صديقة.
9: إيه لا ما عندي أصدقاء، بس ويا عائلتي ويا ابني وزوجة ابني وجهالة وأحفادي.
0: حلو،
9: هذول يعني أتفائل بيهم.
0: حلو، إن شاء الله نتمنى لك زيارة موفقة بأربيل. شكرا جزيلا.
9: حياتي في دول قلبك، تسلمين. يا هلا بيكم.
0: هلا بيك.
10: والله أقعد الصبح أريق أولادي، هذا أحسن شيء عندي، أحسن مزاجي. شغل التلفزيون، أسمع الأغنية، فنجان قهوة، مرات الدوام يصير استعجال استعجال، يعني بس نسمع لنا أغنية شوية تهدئ.
0: طيب شنو الأشياء اللي تعكر مزاجك؟
10: بالعكس الدوام عندي راحة، بس أفكر من أرجع من الدوام والتعب اللي راح يصير عندي، هو هذا شوي اللي يتعبني ويعكر مزاجي. بس أنا من أقعد وأروح للدوام كل طاقة، كلش فرحانة، خاصة أنا تدريسية يعني إيه، أحس الطاقة ما تتجدد هناك. بس هاي تعرفين الروتين والأولاد والدراسة شوية، هاي بالنسبة بالدوام. بالنسبة بال يعني بالعطلة الصيفية مالتنا، إحنا الأسبوع نجي هنا لازم كردستان يجدد طاقتنا. كل سنة إحنا لازم نجي أسبوع نجدد الطاقة مالتنا ونرجع الحمد لله وشكر يعني الوضع.
0: تغيرين مزاجك بالسفر، يعني تعتبرين السفر هو المنفس الوحيد اللي هو يغير مزاجك؟
10: صراحة أجد هوك أربيل تغيير مزاجي 100%، خاصة دهوك أصعد على جبل زاوة ساعتين
0: غير الطاقة تقرأ ألف
10: سنة كاملة، أخذ الطاقة سنة كاملة أنا.
0: ما شاء الله.
10: أي يعني الحمد لله، خاصة أنا أحب الطبيعة كلش، وما شاء الله إحنا الطبيعة مال كردستان يعني تخبل جنة جنة، والحمد لله والشكر الله ينعم علينا بهذا الجنة بهذا الأمن بهذا الأمان بهاي الحلاوة والحمد لله.
0: شكرا جزيلا، ونتمنى لك تقضين أحلى أيام هنا بكردستان. شكرا.
10: أمين. أهلا وسهلا بكم. عيني.
0: طبعا مثل ما سمعتوا الجميل بإجابات الناس أنه السعادة ما كانت مرتبطة بشيء كبير أو مكلف، وإنما كانت مرتبطة بعادات بسيطة نقدر نكررها كل يوم، مثلا فنجان قهوة، دعاء، صلاة، رياضة، لمة عائلة، قد تكون مرات ضحكة ويا أولادنا، أو حتى منظر حلو من الشباك. كلها تفاصيل صغيرة لكن إلها أثر كثير كبير على نفسيتنا. وعلم النفس يأكد إنه المزاج ما يتحسن بالصدفة، وإنما من خلال عادات يومية تغذي العقل والروح وتخلينا أكثر توازن وامتنان. وأكيد راح نحكي أيضا شلون نقدر نبني هاي العادات ونخليها جزء ثابت من يومنا حتى تصير صحتنا النفسية أقوى. ومرة ثانية أذكركم بأنه محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول شلون نبدي عادات يومية قد تحسن من مزاجنا، وأكيد راح تكون هناك هواتفنا متاحة أمامكم لاستقبال مداخلاتكم وآرائكم على الأرقام التالية: كورك 0750-380-0033 وأسيا سيل 0773-080-0033. وهناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال عقراوي، وهي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. طبعا للحديث أكثر عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم معي عبر الهاتف مباشرة من عمان دكتورة ريهام محمد عيسى، هي مدربة علاج معرفي سلوكي وباحثة وكاتبة وإبداعية متخصصة بالقبول والتكيف والالتزام. خلونا نرحب بالدكتورة ريهام محمد عيسى. أهلا وسهلا بيك دكتورة في استوديوهات راديو عنكاوا. صباح الخير.
11: أهلا يا أهلا. أنا يعني أتشرف جدا بهاي الاستضافة عبر إذاعة عنكاوة، يعني كل الشرف هالإذاعة اللي بتقدم وعي للمستمع، وشكرا لك الإعلامية المتألقة أستاذة منال، شكرا لك على الاستضافة، وشكرا على هذا الصباح المشرق والمتدفق.
0: صباحنا معك يا أحلى يا دكتورة ريهام، وشون هالأجواء بعمان؟ إن شاء الله حلوة.
11: والله أجواء مشرقة، وأنا يعني من 8:30 وأنا أتمشى.
0: كتير حلو. هي إحنا هسا حكينا أنه عادات بسيطة إحنا نسويها، يعني الصباح يكون صباحنا بداية يومنا يكون أكيد أحلى وممتع. طيب خلينا نبدي وياك دكتورة ريهام بسؤالنا، شنو الفرق بين المزاج والمشاعر؟ ممكن توضحين للمستمعين؟
11: والله هذا سؤال رائع جدا، ويكون فيه خلط دائما. المشاعر هي استجابة لموقف محدد محدد، وبتكون بالعادة يعني لحظية، تستمر فقط لساعات. هل صوتي واضح؟
0: أكيد أكيد واضح. نعم استمرين.
11: أوكي أوكي. هي بتكون استجابة لموقف محدد، وبتكون فقط لحظية أو لساعات قليلة، بينما المزاج هو حالة نفسية عامة يستمر، يعني يستمر تقريبا ليوم أو أكثر من يوم.
0: نعم.
11: يعني أي موقف مثلا بيكون جارح بتعرض إله الإنسان، فبيكون رد فعل على هذا الموقف أني أنا بشعر مثلا بإحباط أو بشعر بحزن، بيكون هذا الشيء لحظي.
0: نعم.
11: لكن إذا استمر وأثر على طريقة تفكيري، أثر على نظرة حياتي، واستمر ليوم أو لأكثر من يوم، نقدر نقول أنه الشخص عنده مزاج منخفض.
0: أكيد أكيد. طيب دكتورة ريهام، ليش البعض نشوفهم من يستيقظون بمزاج جيد في حين يستيقظ الآخرين بمزاج قد يكون سيء، وخاصة في بداية الصباح؟ ممكن توضحينا شنو السبب اللي يخليه يعني واحد يشعر أو يحس؟
11: والله هذا سؤال مهم جدا.
0: نعم.
11: ويعني حقيقة أنا ألاحظه جدا، ويعني وأشوفه حتى مع العملاء، وهذا الشيء يعتمد، أنا ألخص لك إياه في 3 عوامل فقط.
0: نعم.
11: هو العوامل البيولوجية، ويأثر فيها أيضا العوامل النفسية، ويأثر فيها أيضا العوامل السلوكية.
0: صحيح بالضبط. أكيد.
11: يعني الشخص اللي دائما يعني يسهر، يتبع لايف ستايل خاطئ.
0: نعم.
11: سهر، ما في أكل متزن، هذا كله يأثر، والدراسات أثبتت أن السهر والغذاء غير المتزن يأثر على المزاج.
0: أكيد أكيد.
11: وأيضا النفسية كيف هو، أيوة تمام، أيضا نفسيته، يعني كيف هو يتحدث إلى ذاته، كيف هو ينتقد ذاته، كيف هو مثلا ما عنده بوصلة، مش منظم، ما يحدد أولوياته، فهذا يشكل ثقل وعبء على تفكيره، فبالتالي يأثر على مزاجه.
0: نعم أكيد. طيب
11: وأيضا بالإضافة،
0: نعم تفضلي كملي دكتورة ريهام.
11: هو لا، هو بس شغلة يعني في 10 ثواني، هو سلوكياته الخاطئة تأثر على مزاجه.
0: بالضبط.
11: إنه يمسك
0: بالضبط
11: الهاتف أول ما يستيقظ، يقارن نعم بينه وبين نعم الآخرين.
0: هاي المقارنات مشكلة. نعم
11: تفضل.
0: طيب برأيك شنو هي العادات اللي مرات تأذي مزاجنا؟ أكيد أكو عادات نسويها يمكن في يومنا قد تأثر على مزاجنا، صحيح؟
11: طبعا طبعا طبعا، واكيد انت تلاحظي في عيادتك هذا الشيء اكيد، يعني وهذا الشيء يعني كل الابحاث اللي انا اقرا وابحث فيها اللي موجوده في العلاج المعرفي السلوكي تؤكد انه العادات السيئه تؤثر في حياتنا، وبالتالي تؤثر بصحتنا النفسيه. حتى مؤسس المدرسه السلوكيه جون واتسون كان يتحدث عن هذا الشيء، مثل أنه الإنسان هو دائما يجلد ذاته، ينتقد ذاته، هذه عادة سيئة. أيضا أنه الإنسان ما عنده أولويات، ما عنده مهام واضحة، دائما هو يقلل من نفسه، ما عنده نظام أكل صحي.
0: نعم أكيد.
11: يعني دائما يقارن بينه وبين الآخرين بطريقة سلبية، دائما يركز على الأشياء اللي ما يقدر يسيطر عليها بدلا من أنه يركز على الأشياء اللي بإيده يقدر يسيطر عليها.
0: صحيح. طيب شنو هي العادات اللي قد تصنع فرق بمزاجنا مهما كانت بسيطة؟ ممكن تحكي لنا عنها شوية؟
11: أوكي، الحقيقة يعني هذا سؤال رائع، وأنا دائما حتى في التدريبات دائما أحكي لهم شغلة مهمة عن العادات. هو مش مهم أنك أنت تصنع عادة تنبسط فيها أو تحقق لك المتعة، أنا دائما بركز على أن نصنع عادات تحقق لنا معنى الحياة، تعرف صحيح. دورك في الحياة، تعرف المعنى من وجودك، فأنت تركز على أنك تصنع عادات ذات معنى، لأن هذا هو سبب وجودك. مثل أنه أنك أنت يعني يكون عندك عادة التركيز، عادة الاسترخاء، عادة أنه أنا أمشي في مكان مثلا طبيعي وأنا here and now أفكر باللحظة، وهي أخليها عادة أن أنا دائما أفكر الآن لا في الماضي ولا في المستقبل. أخلي عادة من عاداتي أني أمارس سلوكيات إبداعية، مثل أني أكتب، مثل أني أنا أرسم. من أهم العادات اللي أوجه فيها دائما العملاء وتعمل فرق يعني كبير، اللي هو التطور المستمر، التعلم المستمر. لو سطرين باليوم أقرأ، لو سطر أقرأ أو أتعلم، دائما التحسن المستمر، دائما التطور المستمر، دائما يكون عندك هدف وتسعى أنك تحققه. هاي تكون عادة من عاداتك، أن أنا عندي هدف من وجودي بهاي الحياة، دائما يكون في تعلم مستمر، دائما أجعلها عادة من عاداتي، أركز على النقاط القوية في شخصيتي وأتجاهل السلبي. التركيز على النقاط القوية تزيد، تركيز الدماغ على الإيجابيات يخليها تزيد، تركيز أكيد. الدماغ على السلبيات يخليها تزيد.
0: نعم أوكي. نعم. طيب برأيك هل تشوفين أنه إحنا يعني العادات تتحكم بمزاجنا أم هي الظروف؟
11: والله هذا سؤال فلسفي رائع، يعني أشكرك جدا جدا على هذا السؤال الذكي يعني الحقيقة. وأنا أحب أوجه المستمعين اللي يستمعونا وأكيد يعني عملائك بالعيادة وكذا، هو ده يعني تقدر تقولي تفاعل بين الاثنين، ولكن الظروف والتحديات تؤثر بشكل كبير على مزاجنا، ولكن احنا لازم ما نخلي هاي الظروف هي تتحكم فينا، بل احنا نتحكم فيها. كيف؟ بهذا الشيء يكون عن طريق، شوفي أنا الظروف ما إلي سيطرة عليها، التحديات ما إلي سيطرة عليها، أنا صارت حرب، انقطعت كهرباء، تعطلت سيارتي، أنا ما إلي سيطرة، لكن أنا إلي سيطرة على عاداتي. العادات هي استجابة للظروف، استجابة للتحديات. أنا أركز على عاداتي، يعني أنا بس يصير معي ظرف طارئ يكون عندي عادة أني أخذ تنفس عميق، أني أهدى، أني أركز، أفكر بحل المشكلة بدل ما أني أفكر بشكل سلبي، وبالتالي ينخفض مزاجي باقي اليوم ويأثر على إنتاجيتي باقي اليوم.
0: أكيد أكيد. طيب سؤالي الأخير دكتورة ريهام، شلون نبدأ يومنا بطاقة إيجابية؟ وش تحبين توجهين لمستمعينا ومتابعينا عبر الأثير عبر الراديو؟
11: والله شوفي يعني أنا بس دائما بس يسألوني إنه كيف نرفع طاقتنا الإيجابية، أستمتع جدا بهذا السؤال، من أروع الأسئلة اللي أحب أنسألها. إنه هذا السؤال يعني إنه كيف نرفع طاقتنا الإيجابية من أجمل الأسئلة. ليش؟ لأنه الطاقة الإيجابية اللي موجودة عندك هي اللي تخليك تحقق الأهداف الكبيرة، وهي اللي تخليك إنه يكون عندك إنجاز. أهم شيء إنه يكون عندك قيم. أكثر شيء بيزيد طاقتك الإيجابية هو إنه يكون عندك قيم، يكون عندك values، وهو إنه أنت يكون عندك يعني أنت فاهم دورك في هاي الحياة، فاهم سبب وجودك، فاهم معنى وجودك. هذا الشيء يزيد من طاقتك الإيجابية، لأنه أنت بتبطل تفكر بمشاعري المحبطة أو مشاعري أو مزاجي منخفض أو كذا. أنا ما بقدر أتحكم بمزاجي، لكن بقدر أنا أعمل بيئة هي ترفع من مزاجي. يعني take action، خذ خطوات صغيرة وابدأ بمهام صغيرة، ابدأ ببيبي ستيبس. أول ما أنت تعملها رح تشعر بالانبساط، رح تشعر بدافع للإنجاز، فبالتالي رح يرتفع مزاجك بالتدريج. ودائما اليابانيين عندهم مبدأ الـ AKGI، يعني أول ما يفتح عيونه شو اللي بيخليه يشعر بطاقة وبمشاعر إيجابية؟ هو دائما بيقوم بالأشياء، بيعمل عمل بيحبه وبيعرف يعمله وفيه خدمة لهذا العالم وبيتقاضى عليه أجر. هاي الأربع أسرار هي اللي بتخلي الياباني يكون عنده دافع كبير رغم التحديات، رغم الظروف، أنه يكمل. وأنا بالنهاية رسالتي يعني للمستمعين أني أحب أحكي لهم أن التغيير مؤلم، التغيير مؤلم بناء أي عادة، أنك أنت تهجر عادة قديمة وأنك أنت حابب أنك تبني عادة جديدة، دائما التغيير مؤلم،
0: والتغيير من داخلنا دكتورة ريهام، دائما التغيير يبدأ من داخلنا.
11: طبعا التغيير يبدأ من الداخل، اللي هو الامباورينج، التمكين دائما يبدأ من الداخل، الامباورينج التمكين دائما يكون من الداخل. فأنا دائما رسالتي لأي إنسان حابب أنه يبني عادة، لازم تعرف أنه العادات الإيجابية هي اللي تبني حياتك كلها، فبالتالي أنت رح تبدأ بالتغيير، حتى ولو قرار أني أنا رح أتغير، لو قرار أني أنا رح أعمل عادة جديدة وعادة جديدة وصغيرة وأني أنا أستمر عليها، دائما لازم تكون فاهم أنه أي تغيير بحياتك ولو كان بسيط بيكون مؤلم، لأن الإنسان تعود على الكمفورت زون، تعود على الراحة، لذلك إحنا نخدع عقلنا علشان نخليه يتحرك بأن نعمل خطوات صغيرة لكن مستمرة. دائما ما تبدأ بالهدف الكبير ولا بالمهمة الكبيرة ولا ابدأ بأشياء صغيرة، هاي الأشياء الصغيرة خليها مستمرة، بعدين بصير عندك تراكم اللي هو الكومباوند إفكت، وهنا أنت تسعى الفرق، لأنه دائما اللي يكون عنده إني أنا بدي أنزل 10 كيلو، إني أنا بدي أنزل على الجيم وأكسر الدنيا، بتلاقي يوم يومين بعدين برجع بكسل، لكن اللي بتعود إني أنا اليوم بدي أمشي فقط 10 دقائق، غدا ربع ساعة، اللي بعده ثلث ساعة،
0: أكيد
11: هون
0: أكيد.
11: أنت بلشت
0: نعم كملي دكتورة. ألو ألو، يبدو
11: العام.
0: نعم
11: راح يكون عندك الكومباوند إفكت، راح يكون عندك تأثير تراكمي، فراح تحسي إنه كيف أنجزت هذا الهدف الكبير، كيف أنا أنجزت هاي المهمة الكبيرة، إنه أنت قسمتيها لأهداف صغيرة.
0: نعم نعم طبعا، نشكر انضمامك ويانا عبر الهاتف من عمان دكتورة ريهام، وهي مدربة علاج معرفي سلوكي وباحثة وكاتبة وإبداعية متخصصة بالقبول والتكيف والالتزام. طبعا شكرا لك على هاي المعلومات القيمة، نتمنى لك دوم التألق والعطاء في مجال اختصاصك دكتورة ريهام، وشرفتينا في لقائك الجميل.
11: الله يسعدك يا ربي، وأنا كنت حابة أعطي تمرين حتى اللي بدي يقلع عن عادة التدخين أو تأجيل المهام، يعني إذا في وقت كنت بقدمه أو نقدمه مرة
0: والله لا. لضيق الوقت إن شاء الله أكيد في حلقات قادمة أنه لنا لقاء وياك، أنه أكيد يكون عندك زيارة إلى كردستان ونستضيفك في الكنترول،
11: أنا أشكرك
0: ونستمتع وياك ويا هاي المعلومات القيمة.
11: حبيبة قلبي، أنا يعني تشرفت جدا بوجودي معكم، ودائما أنا بحب أعطي call action، بحب أعطي تمرين اللي المستمع يستفيد منه ويطبقه بحياته.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نستمعك بالحلقات القادمة، شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة ثانية.

0: خلونا ناخذ اتصال ونشوف من ويانا. صباح الخير.
1: صباح الانوار. صباح النور. صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا. اكيد خالده مو
1: هنا. معك خالده.
0: شلونك خالده؟ اخبارك؟ شلون صباحك؟ ان شاء الله يا ربي يكون صباح مفعم بالطاقه والحيويه. آمين. آمين. والنشاط.
1: شكرا على الجميع وعليك
0: وعلى كل الكادر. يا اهلا وسهلا. اكيد سمعتي محور حلقتنا لهذا اليوم. ممكن تقولي لي نعم. ممكن تقولي لي شلون تبدين صباحك يوميا؟ اكيد عندك فت صفه معينه انه دائما من تبدين بها يومك هذا اليوم يكون يعني مختلف عن باقي الايام.
1: طبعا انا اهم شيء عندي من اقوم يعني واعرف عندي عادي افتح الباب وبوع السماء وأتأمل. شوف هذا لازم أشوفه مهما كان الجو. إذا كان مطر حلو المطر، إذا كان شمس حلو الشمس، يعني نعم. لازم هذا المنظر ولازم أشوف لي فد أشجار ويعني هكذا وتغريدة العصافير هاي لازم الصبح قبل ما أعمل أي شيء.
0: شلون تشوفين يعني يومك أكيد يكون مختلف عن باقي الأيام.
1: طبعا يعني أن أنت دا تخذين التأمل والفرح من الطبيعة من الخالق ما دا تخذين، لأن الشخص ما يعطيكي أي شيء
0: بالضبط.
1: أي شيء إيجابي إذا هو نفسه ما يملكه.
0: نعم نعم. إحنا دائما نعم دائما ما نربط سعادتنا بأي شخص. سعادتنا هي موجودة بداخلنا، سعادتنا هي بيومنا. نعم أكيد.
1: يعني عندي طبع بعد ما أقوم الصبح يعني بعد هذا الأفتح قبل ما أفطر فد رياضة بسيطة يعني
0: حلو حلو حلو
1: يعني هاك بسيطة أنه تنشط الفكر. وعندي لازم يجي الدفتر والقلم اشرح لي يعني
0: حلو.
1: شو أعمل هذا
0: حلو حلو حلو.
1: أهم شيء أبدي ودائما عندي طبع أبدي بشغلات بسيطة بعدين الصعبة. من تجي الصعبة بالبداية أنت تتعبين ما راح تكملين اليوم.
0: أكيد أكيد الصعبة. أكيد. شكرا لتواصلك ويانا
1: و... شكرا.
0: إن شاء الله نشوفك بالحلقات القادمة. نعم يا أهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر ونشوف من ويانا. صباح الخير سميره.
2: هلا فيني. هلا صباح النور.
0: اخبارك؟ مشتاقين.
2: الحمد لله نحن مشتاقين.
0: يا اهلا
2: مشتاقين
0: وسهلا.
2: يا اخبارك حبيبي؟
0: يا اهلا وسهلا سميره. ممكن تقولي لي شلون تبدين صباحك؟
2: شلون ابدي صباحي؟ من اقعد افتح الباب المطبخ وقعد شويه واعملي
0: باب الرحمه
2: أي باب الرحمة هذا أي
0: صحيح زين
2: أي أي وأفطر وشوية بس ساعة ساعتين أعملي فنجان قهوة.
0: حلو حلو.
2: أي وإذا عجبني ما عجبني أو صديقتي الصبح أنا وهي نشرب قهوة سوالف شوية وأرجع البيت وأبدي شغل البيت.
0: أكيد
2: أو أقعد أصلي أو مرة أقعد أصلي. أصلي
0: أهم شيء الصلاة. الصلاة أصلي. والامتنان سميرة لا تنسين يعني تعرفين
2: كتير.
0: نعم الامتنان يصنع المعجزات. صدقيني أنا يعني دائما أقول أنه مثلا أبسط شيء أنه نحمد الله ونشكره أنه عدنا عيون دا نشوف بيها، أنه عدنا إيدين دا ناكل بيها. يعني هذه الأشياء البسيطة تحسسنا أنه إحنا عدنا يعني كثير من الأشياء، ولكن إحنا نركز مرات على أشياء ما موجودة بداخلنا أو ما نمتلكها.
2: تمام عيني. تمام تمام يعني انا من يعني اشرب فنجان قهوه وبعدين شويه اصلي اخشع نفسي مرتاحه.
0: صح صحيح صحيح.
2: نفسي مرتاحه
0: الصلاة
2: يعني
0: تهدي يعني النفوس يعني. نعم نعم
2: ايه تمام.
0: شكرا
2: تمام.
0: جزيلا سميره وان شاء الله دائما نسمع صوتك ببرنامجنا. اهلا وسهلا بك.
2: شكرا حياتي. شكرا يا هلا بك. يوم مع السلامه.
0: طبعا أعزائي المستمعين مثل ما سمعتوا أنه مرات أشياء صغيرة نسويها بس تغير من يومنا تغير من مزاجنا. فنشوف من أهم الصفات اللي لازم نتحلى بها حتى نتمتع بمزاج عالي، وهي أنه نقلل المقارنات بالآخرين، وخاصة إحنا في زمن السوشيال ميديا وزمن الآيباد واليوتيوب وال التيك توك. نشوف أنه كثير من الناس قد يلجؤون إلى هذه مواقع التواصل ونشوف تبدي المقارنات. صدقوني ترى هذه المقارنات أبدا ما تخدمنا، يعني مزاجنا قد يكون سيء طول النهار وهذه خاصة أنه نشوف بعض المشاهير أنه ما ينقلون الواقع، ينقلون ما وراء الكواليس مثل ما نقول، بس إحنا ما نقدر من نشوف أحد أنه إحنا ليش هذا الشخص عنده سيارة مثلا آخر موديل وإحنا ما عدنا، طيب ليش فلانة عدها تمتلك فلان شغلة وإحنا ما نمتلكها. فهذه المقارنات قد تسيء إلى يومنا وتسيء إلى مزاجنا. واليوم أيضا نشوف أنه كثير من الناس يعرضون أجمل لحظات حياتهم، لكن ما يعرضون الصعوبات اللي يمرون بها، ولذلك تكون المقارنات مستمرة وتسرق راحتنا النفسية، بينما خلونا نركز على تطوير أنفسنا. هذا الشيء قد يجعلنا أكثر رضا وسعادة. ومن العادات المهمة أيضا أنه يعني تجينا إلى جانب آخر كثير ومهم، وهو أنه ننظم وقتنا أو ننظم يومنا. تنظيم الوقت قد يكون هو من المهام تكون موزعة بشكل واقعي، قد يقلل عندنا الشعور بالضغط والتشتت. وأبداً مو مطلوب أنه نسوي كل شيء بيوم واحد، وإنما ننجز خطوة بعد خطوة. وأيضاً أقول لكم أنه ما يصير تهملون العلاقات الإنسانية. مرات الحديث مع شخص تحبونه أو زيارة قريب أو اتصال بصديق، كل هاي الأمور قد ترفع معنوياتكم وقد تشعركم أنه أنتوا مو عايشين وحدكم. وأيضا خلي نشوف من العادات اللي تستحق أن نتعلمها هي مرات التحدث مع النفس بطريقة إيجابية، لأن هذه الحالة خاصة يعني بعياتي أنا دائما أشوفها أنه كثير من الناس يجلدون ذاتهم أنه إحنا كذا، إحنا فاشلين، إحنا ما نستحق هذا الشيء. هذه كلها تأثر على نفسيتنا، فبدل ما نكرر لأنفسنا كلمات الإحباط أو الفشل، نحاول نشجع أنفسنا ونتذكرها بأنه هاي الأخطاء هي جزء طبيعي من حياتنا، وأنه كل يوم هو فرصة جديدة للبداية. وأكيد إحنا مثل ما عودناكم أنه إحنا بكل أسبوع نتطرق إلى موضوع جديد و آراء جديدة من عندكم. وأكيد وصلنا إلى ختام حلقتنا، وراح نجري القرعة ونشوف منو الفائز ويانا بحلقة هذا اليوم. هي لو سميرة لو خلود، ماكو غيرهم. طبعا الفائزة ويانا سميرة، ألف مبروك، وهي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية. أبت لا تستهينون بالعلاج النفسي. العلاج النفسي هو مجرد أنه أنتوا تفضفضون عن اللي بداخلكم، فهذا أنا أعتبره هو نص العلاج. وبالنهاية لازم نتذكر أنه تحسين المزاج ما يحتاج تغيرات كبيرة أو قرارات صعبة. كل عادة صغيرة نلتزم بها يومية مهما كانت بسيطة قد تتحول مع الوقت إلى أسلوب حياة، ينعكس على صحتنا النفسية، ينعكس على علاقاتنا، وحتى على نجاحنا بالعمل والدراسة. وأكيد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صحتنا النفسية، وأتمنى لكم أن تكونون قد اكتسبتوا المعلومة اللي تبني الاتزان النفسي. كنت وياكم أنا منال ميخائيل عقراوي في الإعداد والتقديم، وأتمنى لكم أيام مليئة بالهدوء والصحة النفسية والعادات اللي تمنحكم حياة أكثر توازن، ودمتم بألف خير وبركة.

0: هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذب تتشوء تشي بوينت شوء
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شقوتشي بوين شقة
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

واتي وات مطر الأكار واتي وات ورخت أوا.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

عودوا يا صندق سخافي البلخت بنزين شوما وخمشي ديناري قو قليمات كردستان مزاغد عراق آر سخوانا وريمتا قو درغت خميموثا أغدان مخيدة مبقى زهارا رعواثا قو عراق أمريكا وبريطانيا بعيان المقم خيادة على المصعد مع براد هرمز

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: This is Ankara Radio 97.7 FM.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

إجراءات تنظيمية جديدة لتوزيع البنزين ب 750 دينارا في إقليم كردستان. طقس العراق، أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة. الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لرعاياها في العراق. التحالف العربي يعلن قصف أهداف عسكرية للحوثيين في الحديدة. أمريكا وبريطانيا تسعيان لتشكيل تحالف بشأن مضيق هرمز. ترامب يحذر روسيا والصين من تسليح إيران، سيكون أمرا سيئا للغاية ولن يكون في مصلحتهما.

إلى مستمعي راديو عنكاو، استمعوا إلى جديدي نوم الهنا من كلمات الشاعر مأمون النطاح وألحاني وغنائي نائل أغسطيني.

0: شعوتشي بوين شؤ
1: يبرس قال دعنكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوا شؤوتشي بوين شؤ.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

عودو يا صندوق سخاف البلخت بنزين شو ما وخمشي ديناري جو قليمات كردستان مزاغد عراق أرسخوانا وريمتا جودرهات خميموثا أغدان مخيدة مبقى زهار الرعواثة جو عراق أمريكا وبريطانيا بعيان المقم خيادة على المصعد مع براد هرمز

إجراءات تنظيمية جديدة لتوزيع البنزين ب 750 دينارا في إقليم كردستان. طقس العراق، أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة. الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لرعاياها في العراق. التحالف العربي يعلن قصف أهداف عسكرية للحوثيين في الحديدة. أمريكا وبريطانيا تسعيان لتشكيل تحالف بشأن مضيق هرمز. ترامب يحذر روسيا والصين من تسليح إيران، سيكون أمرا سيئا للغاية ولن يكون في مصلحتهما.

احنا وراه نسانا ولسه حبنا وما ترك من ذكراه بس جراح بجراح اتركنا وخلانا نعاني

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة الأسرة يمر مازال بعيد على كريم رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوا نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة نصر يمر مازال بعيد على كريم رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.